ما يهمك فضيحة وجرس روحي لغير ينفع ضيعة لعملت معي ما عبدي اسمعك هلا رح عيد الجرس دق.

0: خير مساء المحبة حبك المستمعين عبر أثير تشرب الواء الموجة 19.5 FM. مني أنا ألا الأوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع الفقرات والحصرين.
2: يا مساء الورد الفل والياسمين، أحلى مستمعين، أهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. تابعونا على راديو تريبل او على الموجة 98.5 FM، وأيضا موقعنا الإلكتروني راديو تريبل او .com.au، وأيضا بتابعونا على الأب ستور اللي هو كوميونيتي راديو بلس، تعملوا له داونلود ونكون نحن وياكم إن شاء الله عبر الموبايل فون. طبعا موضوعنا اليوم عنا موضوع كتير قصير حلو، وأكيد طبعا رح يكون لنا لقاء أيضا مع ضيفتنا لهذا اليوم، خليها سربرايز. وطبعا نبدأ موضوعنا القصير لهذا اليوم عن المفاصلة بالأسواق. هل يا ترى أنتوا بس تروحوا على السوق أحبتنا المستمعين بتفاصلوا التاجر بالسعر، أو بتاخدوا القطعة وبتروحوا؟ لأنه في بعض المحلات بيبقوا عارفين نقطة ضعف الكاستومر، فممكن يستغلوا هذا الشيء. هذا موضوعنا لهذا اليوم. شو رأيكم نادية؟ هل أنت من الأشخاص إذا فتي محل بتفاصلي بقطعة بتشوفيها، أو بتحسي التاجر عم بده يروج البضاعة على حسابك أنت؟
1: لا طبعا، هنا باستراليا هاي الطبيعة قلت، هي بالعونة الأخيرة قلت، حتى وإحنا رايحين على بغداد شفت هاي الشغلة تقريبا شبه اختفت يعني من الأسواق. طبعا بالنسبة للبضاعة هي أنواع، محلات اللي هي توب، محلات وسط، ومحلات تكون أقل، بس كلهم خالين يعني قطع. أنت تعرفين القطع البسيطة والمحلات اللي تكون دائما عندها يعني هبوط بالأسعار ما تكون هي أعلى منشأ، دائما تكون خدمية، يعني تاخذيها منها تستخدميها يعني قطع منزلية أو كذا للتنظيف أو مواد أو مساحيق إلى آخره. أحيانا ترحين على محلات اللي هي هاي نقول عليها محلات شركات، مثلا أكسفورد إلى آخره، من محلات مثلا بالبضاعة الرجال، وأيضا في السيتي فيها نسائية أيضا يسوون ديسكام بين مدة ومدة. لكن لما ترحين أنت تشوفين الأسعار موجودة ثابتة ما ينزل، يعني ما عندهم هذا الشيء،
2: يعني حتى لو ما اشتريتي منه مستحيل ينزل لك.
1: لا مستحيل ينزل. حتى بالنسبة للحقائب في ناتشرال نقول عليها كلها جلود طبيعية، في واحد كان في باراماته يمكن عزل، وفي السيتي أيضا ترحين تاخذيها، هذه جنط ممكن أن تعيش أكثر من 10 سنين معاك، يعني الموديل ما يختلف بين فترة وفترة. بتكون غالية لكن الموديلات تكون ثابتة، أو مثلا القبوط أو السترة أو الفستان في أسعار، يعني هو ما يجيب ببايع بالدرازن، بيجيب لك كذا. كان واحد بكاسل هيل أيضا بالضبط ملاصق لديفيد جونسون، وانت ترحين تختارين، صحيح هي غالية لكن هي قيمتها بيها، يعني لما تردين تخليها تعيش معاك ممكن تلبسيها بأي وقت وبأي سنة إذا كانت نظيفة ما مدمرتها أو كذا.
2: يعني عندك تاخديها بدون ما تفاصلي
1: ما في مفاصلة، لا هاي أسعارها، يعني هو حتى لو فاصلتي قلت هاي سعرها. هم يعني مو أصحاب المحلات، تختلف عن الدول العربية. الدول العربية يكون هو التاجر هو اللي يبيع هو كذا، هنا لا، هذه شركات عالمية موظفين موجودين بها، بين فترة وفترة إذا رادوا يعملون ديسكاون للقطع، وتكون أما كريسمس أو كذا أو شيء، بس الهبوط ما يكون يعني
2: بالشكل المطلوب،
1: بالشكل اللي أنت تحبينه. أكيد أقل من القيمة، لكن هي القطعة موجودة بثمنها وشياكتها، وطبعا هي يستعملون الكواليتي، مثلا الأصواف الطبيعية، الجلود الطبيعية، الفاشن مثل ما قلت لك هذا ما يتغير، يعني مو أب داون على طول الفاشن، لا ممكن تحتفظين بها، وأي مناسبة ممكن تستخدميها مع تنسيق ألوان مختلفة راح تكون تجي مع المظهر الخارجي. أما بالنسبة إلي أنا كان عندي محل، ما أحب واحد يفاصلني كثير، وفعلا خسرنا في البداية بالبضاعة. لما جبناها كانت غالية بس كواليتي يعني من برا، وكان حصار يعني بهذاك الوقت. لكن اضطريت لأن الوضع العام للناس تعبان، فاضطريت. لكن هي البضاعة وانباعت على ناس يعني مثل ما يقولون يعني متمكنين. وكانت في شارع العمل الشعبي اللي هي محل كنانة اللي ببغداد. كانت البضاعة مضبوطة والكواليتي مالتها حلو، وطبعا ظلت يعني البضاعة تاخذيها تغسليها كذا تبقى مثل ما هي. وكانت طبعا خسارة، لكن مرة ثانية قلت لا ما رح انزل، لان ما مجبورة، انا جايبتها من برا وطيارة وبالك عنا وهاي، وبعدين أجي أشوف الأسعار منخفضة حتى ما تجيب سعرها يعني. فهذه همينة ظلم، دائما الإنسان لما يأخذ القطعة لازم تكون يعني متعايشة مع الوضع اللي هو بي. أما بالنسبة إليك يا جمانة خلينا نشوف شنو رأيك.
2: والله أنا بالنسبة إلي بوضع المحلات فيه بيكونوا ديسكانت وهيك، بسألوا يعني مثل أو بسألها بقول لها طيب ما بيسوى تنزلي شوي من هلا، بتقلي نو نو نو هذا سعر، وبتقفل على السعر اللي هن منزلينه. لكن في بعض المحلات بتلاقي بضاعتهم حلوه وكواليتي، لكن بتساهلوا وبتهاونوا معك. ومثل ما قلت ناديه، مثل ديفيد جونز وماير، هذه ما فيك تفصليهم، الديسكاونت اللي حاطينه ذات ست ما في. اما في بعض المحلات الثانيه بيكون كمان عندهم بضاعه هذه ماله الحر، هو ممكن هو وضميره يعني ممكن يبي ينزل لك يا لا. فأنا من النوع اللي بفاصل، لكن ما بدقق 100% وطلع روحه لصاحب المحل مثل ما في بعض أشخاص بيعملوا. إنه بس في منهم صراحة بيشتغلوا نقطة ضعف الكاستمر، يعني ممكن هذا يشوف إنه الكاستمر مثل بده هذه الشغلة، فبتلاقيه بقوله لا لا لا أكثر من هيك، وهي ما تلاقيها ما بتسوى هالمبلغ اللي حاطينه عليها. فأنا بقول أحبت المستمعين مش غلط إنه نفاصل، لكن ما فينا نفاصل سوبر ماركت ولا مثلا الأشياء اللي الكمباني اللي منزله هي الأسعار، أكيد نحنا ما فينا نفاصلهم إلا إذا هن سامحونا ونزلوا بالأسعار. لكن بعض المحلات بأي محل ممكن يكون متهاون مع الكاستمر وينزل بالأسعار، وخصوصا لما يعرف أنه أنت قطعة حاببها وبدك إياها ويكسبك كزبون لإله، ممكن يعمل لك ديسكاونت ويخليك ترغب تيجي مرة تانية على المحل. شو رأيك دكتور؟
0: أكيد أكيد. شوفي، هو أنا دائما حتى والصنادي من نفوت على المحلات هو يباوع البادي لانجويج،
2: إذا متلهف عليه
0: أبو إذا شايفه مستقتل يمسك راس
2: مضبوط،
0: فأنت تصرفي. أنا هذا الطريق تصرف كأنه أوكي أشوف يعني إنه ما ذا بروحي أكيد. لأن بعضهم يحاول يستغل عواطف الزبون يغلي. بس هي بشكل عام المفاصل كلمة واحدة، أنا ما زيد يعني إذا last price any discount يقول لا لا إيه. بس ممكن هاي صاحبتك بالكويت تروح
1: هاي 20 مرة
0: تطلع عينه،
2: لا هذه لازم هاي ما وحق يسكر باب وشا
0: أكبيهم غلسين صح، وعشان عندنا محل كماليات
2: بضاعة
0: من الكويت وفي بغداد. وجيت زبونة طبعا كل نسائي تقريبا نسائي، فتلح يعني بس عاوز اقول اعطيني اياه ببلاش يعني. فاكو بيهم متعبين واكو بيهم لا ذوق يعني بهم مجال يعني كذا تقول لي لا يحترم.
2: والله انا هيك انا بضلني مزوقه معهم يعني، بس ما بحب اني اعصب ونرفز وخذ جبت له البضاعه روح انت ما بيسأل. لا هيك لازم يضل الواحد عنده اخلاقه الحلوه مع تعاونه مع اصحابين المحلات لحتى يستقبلك بابتسامه. لكن اللي قلتي عنها يا ناديه هيدي لا هيدي مزعجه، كانت
1: مزعجه وما اشترت
2: يعني وما اشترت، فمن حقه الا نمر كلوز ذا دور خليكي بحالك. فالمفاصلة مش غلط يا جماعة، حلو تفاصلوا، حلو تجيبوا بضاعة انتوا تكسبوا فيها كمان، مش صاحب المحل يستغل نقطة ضعف. ومثل ما تفضل قال دكتور علاء، وفعلا انا لما رحت على فتنا محل بلبنان ولا رحنا هون وهون، فقالوا لي شو بك سحب المحل، ويش حلوه هاي عن جد، وهي لما يشوفوكي هيك ناديه ممكن هو من جواته يزود السعر.
1: هاي من الدول العربيه بس هنا
0: لا، حتى هنا لا لا هنا مو انجلز هنا،
2: لا ما خلص ناديه، ما ناديه لك العاطل عاطل بكل مكان.
1: بس الشركات هنا اغلبها شركات، مثلا ما في واحد تاجر يجيب على مزاجه ويحطه هناك، لا يكون مثلا فاتح المحل وهو صاحب البضاعة، ممكن أن تتكلمين معه يتهاون وياك أو يعلي الأسعار إذا شاف البادي لانجوج مثل ما قال علا، لكن هنا ما يعني صادف بالكثرة أشوفها، لأن أغلبها بضايع حتى وانت رايحة على السمانة، يعني البضاعة اللي ناخذها إحنا بالذات نحب الأكل اللي إحنا متعودين عليه ويكون أغلى من كولز وأغلى من باقي الشركات، فأسعاره ثابتة. يعني لما تقولي له مثلا هذا الشاي يقول لك هذا السعر، ما تقدرين تفاصلين بي، يعني تختلف. أنا رحت لبغداد لما أقوط حلوة يعني وعطور حلوة من تركيا، نفس تركيا السعر يختلف، يعني المنشأ الأولاني هي تركيا أغلى من بغداد، يعني
2: تركيا كلها غالية
1: لكن تجين تفاصلينا ماخذ يعني ماخذ لانس ما ينزل، وهي هاي بضاعته، يعني أكو شغلات اختفت تقريبا يعني نوعا ما عن قبل، يعني أيام السبعينات الثمانينات وهاي
2: أكيد.

ورجعنا معكم حبتنا المحتوى. هلا فقرة اخبار المشاهير لهذا اليوم، ورح نروح مع جمانة مع اول خبر.

وخبرنا الأول لهذا اليوم إيمي سمير غانم ومصطفى شعبان وهاني سلامة أبرز العائدين إلى السينما. يشهد قطاع السينما المصرية حراكا ملحوظا في الأونة الأخيرة، حيث نجح في جذب عدد من الفنانين الغائبين عن الشاشة منذ سنوات طوال، وسط استعداد للعودة للجمهور في ثوب جديد مما ينشط شباك التذاكر وسوق الإيرادات.

وأيضا تكريم أسعاد يونس وشهيرة وأحمد عبد العزيز في مهرجان القومي المسرحي. تشهد الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والمقرر انطلاقها اعتبارا من 25 يونيو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. تكريم عدد من الرموز الفنية اللي قدمت أعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري.

0: وسامي مغاوري يكشف كيف تجاوز اختلاف اللهجة مع زوجته المغربية اعتمادا على لغة الإشارة. طبعا هذه صعبة لما واحد يكون عنده زوجة ما تختلف لهجته عن لهجته وخصوصا المغربية. يعني استعاد الفنان سامي مغاوري ذكريات بداية تعرفه بزوجته المغربية كاشفا كيف تغلب على صعوبة فهم اللهجة المغربية، خاصة أنها لم تكن تجيد التحدث باللهجة المصرية في ذلك الوقت. وقال الفنان سامي مغاوري خلال لقائه في أحد البرامج أنه في بداية حياته الزوجية واجه صعوبة في فهم زوجته بسبب عدم اتقان اللهجة المغربية، وفعلا اللهجة المغربية صعبة منها سهلة، وخصوصا حتى لو قريتها بالعربي لكن عند المصطلحات كتير صعبة.
1: معظم المغرب العربي تقريبا
0: صعب.

عقبت سارة ياسين حبيبة الفنان الراحل إسماعيل ياسين على التصريحات اللي أدلها بها الفنان يحيى الفخراني بشأن أهمية تفعيل حق الأداء العلني اللي أشار خلاله إلى عدد من كبار الفنانين اللي رحلوا عن الدنيا وهم يعانون ظروف مادية صعبة، مستشهدا بالفنان إسماعيل ياسين ومعتبرا أنه توفى وهو في حالة من الفقر. ومحمد حماقي يكشف حفل مرتقب مع شيرين عبد الوهاب، ومنى الفضالة تروي كواليس اختطافها الصادمة والسر وراء تعلمها الفنون المترن، وأيضا فيلم الست لما القصة والأبطال وموعد العرض، وأكيد طبعا هذا الفيلم من بطولة الفنانة القديرة يسرى. وبهيك حبتنا المستمعين رحلة برحلة سريعة إلى أخبار المشاهير، وما تنسوا رح يكون معنا أكيد ساعة واحدة أخبار مونتي كارلو الدولية، ومن بعدها ننتقل لأخبارنا المحلية. ابقوا معنا وإن شاء الله بحلقة تانية ومع جمعنا.

أي كي أوتو سنتر للدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود بانكستان. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

0: كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM. ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى أحلى.
1: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز اليوم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
3: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية وجهت ضربات بقوة شديدة ضد إيران في وقت أفادت فيه تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال توسيع عملياتها العسكرية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الأخيرة طالت مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية، مؤكدة أنها تهدف إلى تقويض قدرات تستخدمها طهران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في المنطقة وتصاعد المواجهات بين واشنطن وطهران. وفي إيران أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا وتعطلتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور ما وصفه بطريق جنوبي غير آمن في مضيق هرمز، متهما الجيش الأمريكي بتشجيعهما على استخدام هذا المسار. وقال الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيبقى غير آمن ما دام ما وصفه بالعدوان الأمريكي مستمرا في المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة، داعيا الدول الأخرى إلى ممارسة ضغوط عليها لضمان حرية الملاحة في الممر البحري الحيوي. وفي سياق آخر وصف روبيو اجتماعه مع الرئيس اللبناني بأنه إيجابي للغاية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محاور اللقاء. في الأثناء أعلنت الكويت والبحرين فجر اليوم تعرضهما لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. وقال الجيش الأمريكي أن الدفاعات الجوية تصدت الهجمات، مؤكدا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض المسيرات، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض والقوات الأردنية صاروخا إيرانيا كان متجها نحو مدينة العقبة الساحلية في جنوب المملكة والقريبة من حدود إسرائيل. أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بعد ساعات على إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ الباليستية على كييف. ونختم بهذا الخبر الرياضي البارز، حيث أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد لتعم الاحتفالات أنحاء العاصمة.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.